نبئهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل

عدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

أتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يسمعون قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمرون

أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
1: صراحة لا ولازم يدار دي ديك كين تيكيتو يكلي كينك بين نيولا بونو فك بونو جيس سامدي جي نيويسو نينك جيسنك ديجن تي توبا أكدار مرتي يني جامانو يتاي جي نك جامانو جي نيوخكين نيوبو مانغا تي مغبو دار مرتي ni sakku ku xam new bobé nak jokol ak gendarmerie bu dar murti ci 77 819 88 53 wala soy bu job radio dar murti ci 77 654 77 51 ki nak ben new la bo xamni dañ ko gis samedi je ñu wessu ñi ko gisé nak ci digënté Touba ak dar murti jamono ji ñi wax ak yeen new bobé ma nga ca morgue bu dar murti ku ci bëgg leerlu nga jox ko ko gendarmerie bu dar murti ci 77 819 88 53 wala soy bu job radio dar murti ci 77 654 77 51. Alhaji Malik Dramé di Khalifa Serigne Abdul Aziz Dramé ak ay rakam ñoy yeglé nak kalifa diiné yépp ci seenu ziar ak wacce kamir biñu fasiyene amal jaglél ko seen bay lolé nak japp nañ ko fukki fan ci wéru octobre fofé ci dañ ko fasiyene amal fukki fan ci wéru octobre ci ahlulahi ci téwayu nak khalifa Elhaji Mam Abdou Dramé ak Elhaji Magué Dramé Seigne Babacar Dramé di président Jamia Oudabia bu kër Elhaji Cherno modi ki def lettre yu yeklibi